هم حبقت نغات يد كما نوجن كرافت مريون نيه صلاح فهم توجه بي هم حبقت نغات يد كما نوجن كرافت مريون